هل تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخويا مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف ده اشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منين؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطع بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف تشرح لك هالديوان؟

0: soirée de sojo.
1: I be ego killing when I'm ego tripping.
2: Ego tripping.
1: أنا بإيجو دربل وانتو إيجو تريبين.
2: إيجو تريبين.
1: عقد ما كبر طفطف your إيجو دربل. طبيعي لما كل شي

الدنيا زي الجد مش فاهمي بشغل بعد الفطور عالبدري ماليش هالصورة نظرني زهري واحد على واحد زي بلنتي عربي بحس بتحبيني إذا ابتسمتي سلطين تتلفش فتشعل طربي البسكي صوت من فوق زي سخان شمسي